تعلن افلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكه حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من